عندي 6 أولاد وزار مري ما يقدر أحسب سوسي فما تيني أحسب ستانوس وكما ست أوزار مري نترال مري نترال شو نبي ما تزيستي على لقال يقول المري شنو ما تسا أتحان مري بسيرة هنا في الكات هي فاتين إلى أتحان مري بسيرة بعرض عليها for example بكمورka أي حنكا أو دلوقتي أجل تهانجا دلوقتي أتاهم مروك سيسيروك نجمعك ولا لغوصة نيته دلاء فايا منتو كامرو بي بيسي تاري دلاء مروك سنجمعك أفتادو إذا ما كان سوما دلاء إذا برسي جاري تاو أدوغوس

عندي 6 اولاد وزمروا ما كيف احساب سوسي بمتوني سوسيستان وسوات ونسات وزا المر نتراو المر نتراو شرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المر شنو ما كاسا اتحان مر بسيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين هي اتحان مر بسيرا بعرض من لمن for example بقموركا اي حانكا او بلوزا جوتاهن دا بلوزا اتحان مر بسيرا سيرك نبما فا ولا لغوصا نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لبا مر بسيرا افتادو يدوما كاسو مدى إذا بسيجاره أو أدوس